0: القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد. لخيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا. من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله. قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه. وكي تولي جانت بي فيم توبا 95.2 اني تولي تي تينير اف ام دكار 88.6 واي ني باي خيلر اف ام لوغا 94.6 جانجين جيف كون نانيو دور خلفاء القديم دي جوتاي بي ني وقتاني خليفه سيرين توبا ماي فارال دي واخ نك waxtane li moy waxtane mbolam jabotou cheikhul khadim way waxtane len tam moy waxtane mbolam ñu bax ñep. waxtane jabotou cheikhul khadim nak ko ci waxtane da nga nan kenn du mom way fa ngay mujjé moy nek kenn du ñom li tax mané waxtane len tam batay mo waxtane ñu bax ñep moy waxtane ku bax moy waxtane lu bax ta ak mbax genn la yalla koy dof ci jox ci def ci kuko sok mu don ak lu melne caisse lepp lu ne baxna re man ci bir jabotu serigne touba dey baxnañ lol muy amna gis bi set ci waxtu wi insha allah way may yeesal sama tiant di yeesal sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhuna cheikh ahmed al khadim radiyallahu anhu di ñaan mu nangul ñu way di ñaan suñu borom di ñu ko gën di fayal di siar mbolam suñu kilife diine di la ñaan mu ci tawfiq ñi jitu ji yalla suñu borom di doli leer ak yermane ci ñom di jaar na ci buntu di jaar ci jëwule di jaar ci borom mbekti ak positif di jaar ci cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaka sey muntaka yalla fi yag lol
1: yene gi deglu tenier fm 88.6
0: lim yene lepp yalla def ca wax ca lu kay bepp ñortu ndax nak lepp liggeel cheikhul qadim la ci liggeel cheikhul qadim ñeet ñun ñepp la mbokki xariti way teewlu yi fu fi way mëna nek amna ñeene suñu tiant suñu ñaan jamm tawfiq fekk la fa di sakku ci yeen ngeen ñaan ñu mucc ak tawfiq di sakku ci yeen ngeen ñaan ñu njub ak ngeerumul yalla di delu di sakku waan ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak ngeegalam di ko ñaanal ñepp war di rawatina julli ñi jitu ci keru deug ga mbokki ñaanal ma man lepp lu may wax lepp lu may jëf ma mako jëflante ñaanal leen ma lepp lu may nek ba ma woné ko ba ma mel ko lepp lu may dox ba ma koy doxal kon samay yëngu sama dal samay waxé nak samay jëfiin sama doxé na sama doxalin na lepp tagu ci deug na lepp tagu ci manduté na lepp sel kon na yalla tax ñu bëgg teunk nuyo ziar ñaan jamm ak tawfiq ci baatu assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk tay ñew na tenen ci jambar l'islam ñewati nañ ci liman ak islam ak ihsan mbokk ñew nañ ci aji sopp ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam lol mbokk ñew nañ ci aji sopp ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko mandir gal moy top sunnam kon deug deug aji top ji sunna ñu man ko wax as sunni xana xam ngeen tur wam yi ni istikhama doxinam doxalinam yene ko ñepp ba denkané ko mi ngi ni jubak jubo jefe ko matcha roy kay denkané ko mi ngi ni sel nak selal mo donon leppam ci waxamaki jefam jefleentem jef ja ko wané jambar joju li rek la denkané mi ngi ni jaamu yalla gu don dox ci kaw suuf mi ngi ni alquran gu don dox ci kaw suuf mi ngi ni kon mo do ko xal sunna ngi ni jambar ji dal seigne abdou aziz si radiyallahu ta'ala anhu bamou koy martial 1990 tabarkallah waxon nako moñ wax moy kan ñu ne ko moy kan mu dal ni jambar ji dal nekkon na kana taqiyan aliman sunniya wa khaifan li rabbihi martiya kana rahiman bi ibadillahi wa taliban lahum ridal ilahi wa kana kal khadim fi mahabbati khair bariyati safiul ummati ma ngi siyar tay ndokel sen cheikh mom ci abdul khadir ma ngi siyar njabot ci abdul khadir ma ngi siyar njabot cheikhul khadim ci abdul khadir mo nekkon ñentelu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu baydi bañu doon wax di def andi misal ci séré ci Seigne Abdou Aziz ci defoon ca dugul ko rek ci séré yi ñu bax ni ci mom ndax ko bax kat mo xam ko bax deug deug way tubarkal itam mo koy mëna séré borom xam xam moy séré borom xam xam ndax moy ba xam natuway yami naté borom xam xam ba xamné borom xam xam la waye lama xam dal ba tax mané ku bax ko mëna séré moy borom xam xam mom moy ku bax da moy ku ragal yalla ku lool nekku ci yow du la mëna tudde borom xam xam ñu mbolam ñi nga xam ñoo di mbokam nak ñom ñepp ñi ci bir bax gogou ko ci tudde gëm ak ci Abdou Khadir.

قلبي تراب فيك بيد هديا لا شك في كوني من أمين في وفي البلاد والأمين لا شك في كوني من أمين في وفي البلاد والأمين

مقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل تقي بالجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل صيد بالجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر.

فرد متكلف خير سعي حاملا أسرار خير الطريقة معتر فإذا الزمان صفى فعين صفائه لم يغلب الشيطان فيه أمامه ولقد تسبب ما أتم عباده تعظيم مولد من أنيل ختامه شرقا وغربا عم فضلكم.

واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلم على نبي صبخ قد علم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

والآل والصحب وسن مخفي يا من من الناس ما ناصمت خير الورى وشأن عظمت صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصل يا رحمن بتسليمي على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعصبلة كما عصمت بها والحسبلة صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا وصالحين وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وصحب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وخاب عصبلة وخير منزل حباب بسملة صل بتسليم.

فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحبي أني واستجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم ولتغنني عن التعوزات يا واحدا في وسي والذاتي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وقدر مقدار الناس. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم.

0: من زكى المصطفى
1: ورز القديم ولاية النوم وعتباي هل في الورى
0: هل في الورى سمبونا بلاج
1: من زكى المصطفى
0: نعم نكوسك
1: Madin Jort Arizal Khadim Wilayatan Domo Dibay
0: Nimoko don tamateko

0: السر والعلن جانتي يلا لا امدو بامبا واتشنغا واتشال نييب امغا نيما
1: سونو جامو رال دي مام تي جيغا خادم رسول الله يا بر رحمه
0: كراب بامو خيف لي جيمبا كباري دير لغيال يالنت بي يا سال غيرام كراب مغا نجيكا داجيك نونام يا جيوال
2: جيوال
0: ولن في قرباخ ني قمن قادمي موي بروم كرامه
2: جيوال
0: سيرني
2: جيوال
0: كراب بامو

0: سكورنا
1: نوغزن
0: سرورنا
1: نوغي بك
0: وسيخنا احمد بامبا علاجي محمد الفادر
1: بلا زمارم
0: علاجي محمد الفادر سري فلو انا كتبو علاجي فلو دغري ما كان علاجي

0: مكرمي مكرمي المسبالة سيدورا وهو الصلاة والسلام
1: وصلاة والسلام
0: وهامتداهي كل عام
1: وهامتداهي كل عام
0: رمتو
1: رمتو من المكرمي
0: المكرمي

على العميل ساك المكين والمطين ساك المجر والخميل بس السنة واحترمي ساك الوحيد والمجيد أو المضار والعيد باستخامة يغود إلى الجنان منعمي سلي وسلم يا خ

0: كان لا
1: ليلة الخلول لدا في مديم المعلم
0: ليلة
2: سلم سلم سرمضة
0: على الذي
2: هل الذي خط الرضا
0: بليلة

في أرض يمن. إذاك لا يا ماس وذن لسانك ماس ولا ربك آس هناو في أرض يمن. ماسنا قدولي ملنين كبول مدن كليت لنين لو هم ندن كو وحكنين تفك بو مانغ يمن. منا ماش يمن إساب نيجانا متي أي قاب تشن لمي ينوي كو قوب نيوي وحنين وحكو يمن. برك ما سمكو خيف كبول دسايت نكو كيف تفك سيدك آل خيف حرام نوحكو آيمن. بولك جاي ماس بسور بلدن كبول لتي بطور غناو دنگا لك بسور ودل كو خيف فوا يمن. كو بلت نكو لان بوري الله فبلد اللهل شنمي الجمع خمل لي يبلوك فيمن. كبا ما يبلت منان بوري الله نندل جنان من ناي كوسر جنان ياي كيرو مصطفى يمن. كو سنگا بلت ملان بوري الله سنگ لأي ملان حرير جنة تنگدان كجيرو بي وكو يمن. كو سدورا أوري جلت

0: داكن في شيك لم بخل قرنا كروب بمنا مول يوم الخياط ياكو يمن جبريل داكن آدينو دين أي وهي نتاو ديوك سنغم لي نراخيو تي ديبن دندو سمن مغامي تيرغم كو جخون ديلوي خلم لم كو وخون تري كو تيم كو نيان نوان ديلوك دي جوي فوا يمن مغامي تيرغم كو جخون ديلوي خلم لم كو وخون tere ko ci koy ñaan na won di lox di joy faaya man na ma ngi ñaan borom metel jile ma tim te moy rasul bu de na gi jeen ta dal ram la na genn hadin ba mu xeer na bagaleem sabra la tekke ko usngim yeser ko ar talal loxom di tagu tok bokk yaman ma so di bacci di doxal ñaan du ban noppul wul bu noppulo dafa yesel galem ga julli ni lawon besam ñaan jé lañ xibaar ne ta gëna ku na himar ma ngay nuyo kéro gi mar mu di ko laaj wo mu yaman masna ko yow no tuddu nar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mo di turam ma jëm yaman ila ma sum jabal habibo khairu awal haraqa dunya ta khamal may ndaw li koy tagg yaman ma sa ci bo fa la di joy ya weyli weyli weyli woy mala kir man
1: jajeuf señ aliou ndjay jajeuf señ ablaye sam jajeuf alhaji daoud agi jajeuf ñu lay baxel waxtu yi jotna kagu dorna
0: sa yaw re di su ko wisi yo mal khiyab wa ko yaman
2: señ bam maya
3: kenya fm

from Elizabeth. Number just my way, man. Come on, get up there, you guy. Tell the Christian to save your wife. Tell full of your wood, your wife. I bought you that, me, if you mean, no need to go, I'm going to die. There is a Jibazam. I'm not Raukal, Raukalam. Raukin, no, that's it. No need to go, I'm going to die. There is a Jibazam. I'm not Raukal, Raukalam. Raukin, no, that's it. Nyanan ci barke turu dam ak soxna sa askanu mam bala mu jor pay hadiyam yew yep nat dar fi kun ngene yel yeen kanem ma la bo ngari yelaw qiyas yalla ma yonem mayenu qas ban jot jaba wasal minam mila salatu wa salam hala nabi khair amam wali zikram wa zabi wa man amin min ashalatu wa salam هلا النبي خير أمام وآلي شوي كرام وسبي ومن أمن سبحان ربك رب الشتم أما يشبون وسلام هلا المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى هلا سيدنا محمد وسلم تسليما خال موسى كليم خادم الخديم الحمد لله السلام نغمر أم دار السلام جبل مصطفى كلام هلا بنا يجاني الحمد لله السلام نغم برم دار السلام جبل مصطفى كلام هلا بنا يجاني شيخ بنا بك نمون ينم وكل واد واجم جيجا بنيل جسوك انيم ومن قا جواني جيجا بنيل نكوي مريد بجاي قادر مريد رسلوانا كفوكوي مريد هو خير سائم سيدان مدر لهم ردل لو كيد القديم بوري الله تيبي ناي تخيم تبل لو من خادم مولم كدا واخلو ورو فليتخل لا أسأل من ما نجدو دف لوي ورال شيخ دان خير شافي مامون سنتل صبرام سبق سبق لا يريم بلا يرون غساي مروم ما شقير تابهم دولو رسيد أنت جاي ورسا سرا وولاي كير بيان داي سمم داي شمس الضوء في الجامي أبي أنا تجلو هل الإلهي تكلو لسفير يتكلو من فوق نجم التالي ما لم مريري تجلو له بمن قد وصلو هنغار دي يتكلو للفيل في المدارب يا رب نرام قرب بدر للعاملين في لجل نقدر فكي دفر شياج إما شافي يتكلو من فوق نجم التالي ما لم مريري دجلو له بمن قد وصلو هنغار دي يتدلو للفيل في المدارب يا رب نرام قرب بدر للعاملين في لجل نقدر فكي دفر

0: يوم الإزاد سيبين من ما يغول تدنشين يشري لكل شارين بكم نصب أو بين يوم الإزاد سيبين من ما يغول تدنشين يشري لكل شارين مريد بناش ما يقول خادمه كل سمن نيقول سيقا بير للمصطفى في الجامين مريد بناش ما يقول خادمه كل سمن نيقول سيقا بير للمصطفى في الجامين ما لم مريد سنتلين لله يتيكن فيكون تحمل فوجيت جين فما لكم من دازين ما لم مريد سنتلين لله يشيكم فيكون جهنم فوجيت جن فما لكم نقدافين شيخ مصطفى سمتنا لين شكرا يلاشم يقين دفلنا لين جرمنا لين هدن بقلب خاني ما وقل لبت مصطفى خد السمان قد وفا أمو المرب في دفا فاق جميع الجامي ننسن في الله مصطفى رئيس أهل الاستفاء تسنزم دي المصطفى
1: العبناء
0: الجامي يلا فجيت الجخديم وزيخ أحمد الخديم جيت نادم أكدوم قبل شريط الناشه من يصل آتي لغزاي فمن أبا إلى سواي طب كمام جب إداي ولن لكل قاتهم من ما فرب خليفة دوم نور الولاية يدوم بلين فجيم ودف مروم قد فاق كل باري تبعك تبري جواب يجيب مثل ما يجاب بايخ يخي مدل الناب هو خير جاسم مثل صدم راجلات في جد يقضي كلات واجك وغني اقضي وغني كشكر لبالي مولي أمير المؤمنين سلطان قطب المسلمين ننسى تنجير ميتوتنين يقول كل تائب جمك العدمد الواب يبلا تايا والصواب دايما يولف لما يتباب وكل بر القادم جماجي با يمدي لهم في عام يمسك لهم موكتخو كركبكا طوبى لكل تابين مبارم سيق أكي مريد فلنمي كل ما نريد بوامل ندف مريد فما لنا من شافين جغل نوهي مصطفى فما نجاب خد زفا كسب دام صف تفا ما له ما من ناسيم كدنك أي جنير لولا أبوهما ملك نجرباي بمود من قبن فما له من شايين كدن جاي جنيرون لولا أبوهما ملك نجر باي بمود من قبن فما له من شاي تعولين كيين سيخ لغير آسد شيوخ ننو مريك نناقو فوخ هدية للجانين ننو سجود فودرام لا تقنطو من المرام جغلين كوي فسكبام فالمال خير جامي جماجي موي بيت الرام في الخرب ما في حرام كجد ملطرق فصاب والقبر في المدادي تغنى جماعي من نواج في بقة وفي فجاج شمال نوالقا كنجان لأهل والشرائين تغنى جماعي من نواج في بقة وفي فجاج شمال نوالقا كنجان لأهل والشرائين مهدي صراط المستقيم بي صلاتنا نقيم باسم مدين يبقى نقيم حتى سريع مدافيم واجد سني أبدرم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجناي كرم إن شاء خير رافيم واجد سني أبدرم أو نسبي ولو بلم ضيفات الجناي كرم إن شاء خير رافيم ما مشرنا دمنا شي جنيم لهب جنة النهيم شيخ أنت يناي درم ومن أباء من مانيم جولني صادق مفسام وهو سايب المقام ديفك جد يوم الخيام أمر بالباري جبل ميم مصطفى ولم يبل بمن جفا موصف باي مصطفى مع النبي شافي كدك قل دفين لو فلا تلوموه بالله وقتو يا ودنا نيوم maasa witakabuhi lida inakepu kuimuri.

0: لرجل سيف عندك تجيك تغطي في الجي هو قد متابيم موسى أمر دول ججاف وليس من أهل الشرف مطعم عقلين جرجاف فعلا من شعبين موسى أمر دول ججاف وليس من أهل الشرف ما دعمنا لمجرجف لا لو من شعبه هل نبي خير أنعام خير الصلاة والسلام نجم برم دار السلام هل بنا الجامي هل نبي خير أنعام خير الصلاة والسلام نجم برم دار السلام هل بنا الجامي هل نبي خير أنعام سيرين بنوغ لاي دغان تدل خار الاكنيان يوم سخول امول كنيان هو غيس دوال كير مندي بسم الله في مقال لا ينت لدين كبر رسول دم تاغو توك ماس مون جبل مام كاي يبل ري يمن بسم الله في مقال لا ينت لدين كبر رسول مام تاغو توك ماس مون جبل مام كاي يبل ري يمن din kam ba faatu rasul disam ga tay la fi misal yagan mas ga ki misal te bo mas nga yaman mahmud so mom kan kaya dib sa ca bokki bayti ya moy gar khal sa baye din ko mas mon yaman fas nan ci yeen am ngeeram te doli go ci ay kam kam ci yar mangi ki gam borom aras koy mas mon salatu qudwati lati
1: ودني أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفا لنا القلوب شو الحاجة بايس بايمير طايف لنا في جميع الضوء واقبل تفضلا لمن يرعى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبعي سمار النينا سليم عثمان خديم العبرة موسنا لخالق البرية فجدني أنت بلا جدير طهر

كبير كبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهرنا بماء القلوب بتوهم شفا لنا القربى شرح جبال سبعين ضعف لنا في جميع الضعف واخبر تفضل ربان يرعى جميع الدعوة وجازيا معنا هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت بي

فضل القاضي الآدمي عداوة وجازيا مع النهاب المنصور منشئ أولى المنكب الكبير شرح جبعي سمال النينة سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهرنا بماء القلوب بجوله شفرنا القلوب

وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير. شو الحاجة بعيس مالينا سليم عثمان خديم العبرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طيب.

0: فضل الفرج العادم عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بعيس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفا لنا القلوب شل حاجة بعيس مارينينا ما في جميع الضوء واقبل تفضل الرباني جميع الدعوة وجازيا عن هذا
1: المنظور
0: شل حاجة بعيس مارينينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بي

كبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان قديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طيب.

فضل من يرى جميع الدواء وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمارينينا سليم عثمان خديم الحضرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت